وعاشت فلسطين حرة، وعاشت الصحراء الغربية، وعاشت إفريقيا. بحثوا عنها قالوا أين هي؟ حقوق الإنسان، العدالة الدولية، نشهدون السلام، مهماتنا الحرية، رجال ونساء في الصحراء الغربية. بحثوا عنها قالوا